0: damaged homes after the ceasefire are once again forced into overcrowded tents lacking food, water, electricity, and basic sanitation.
1: قل ما يكون انه في هناك هدوء لبضع ساعات مش لايام يعني يوميا اطلاق النار القصف الطيران في جميع انحاء قطاع غزه يعني مش منطقه بالذات يعني ممكن يكون في الشمال في الجنوب في الوسط فيش مكان امن يعني صراحه اعلاميا بس انه بيقولوا انه الحرب وقفت لكن صراحه الحرب ما وقفت الحرب كل يوم في شهداء في مجازر في اطفال بتتيتم في ارامل
2: An Israeli evacuation order in Gaza's city's al-Shadi camp triggered fresh displacement, forcing families to flee amid renewed Israeli strikes in areas already heavily damaged by years of war. Palestinian mother of six, Zainab Abu Saman, said that she was forced to leave her home in haste as explosions hit nearby, describing how the latest escalation revived painful memories of earlier phases of the war.
3: احنا نزحنا عدة مرات، أول مرة طلعنا طبعاً نزحنا في المدرسة الشاطئ، بعدين حاصرتنا اليهود بيجي ثلاث أربع أيام، نزحنا مباشرة على خان يونس، من بعدها قالوا

0: now new doctrines, working on drone technology, working on AI, working on innovation, R&D all the time. And that is what we need to do. So we need to copy your model. Your model is great.
1: The visit further underscored Turkey's expanding geopolitical and economic importance as a major regional power connecting Europe, Central Asia, and the Middle East, while also reinforcing Ankara's position as one of the world's fastest rising defense technology and manufacturing hubs. Palestinians across Gaza are once again enduring relentless Israeli bombardment as attacks on the besieged enclave intensified in recent weeks, deepening the suffering of civilians already devastated by war, displacement, and destruction. Families who had briefly hoped the October ceasefire would bring relief say that the violence never truly stopped, with Israeli strikes continuing to hit densely populated neighborhoods, displacement camps, and areas filled with civilians struggling to survive amid the ruins.
2: كان في عدد شهداء صح كان في عدد اولها يعني قليل شهر عن شهر العدد بزيد بشهر اثنين شهر ثلاثة لغاية 28/4 فقدت ابني الثاني وراح لي كمان ولد قبل هيك تمام هم الاولاد الاثنين كانوا المعدين الي هم اللي كانوا يصرفوا علي ويعيلوني انا في امور البيت وامور الحياتيه.
1: Women and children remain among the victims of the renewed attacks, while terrified families describe fleeing explosions in the middle of the night with nowhere safe left to go in a territory where entire communities have already been flattened. For many Palestinians, the latest escalation has reopened the trauma of repeated displacement as families who returned to damaged homes after the ceasefire are once again forced into overcrowded tents lacking food, water, electricity, and basic sanitation.
3: في جميع أنحاء قطاع غزة يعني مش منطقة بالذات يعني ممكن يكون في الشمال في الجنوب في الوسط فيش مكان آمن يعني صراحة إعلاميا بس إنه بيقولون الحرب وقفت لكن صراحة الحرب ما وقفت الحرب كل يوم في شهداء في مجازر في أطفال تتيتم في أرامل
4: An Israeli evacuation order in Gaza's city's al-Shadi camp triggered fresh displacement, forcing families to flee amid renewed Israeli strikes in areas already heavily damaged by years of war. Palestinian mother of six, Zainab Abu Saman, said that she was forced to leave her home in haste as explosions hit nearby, describing how the latest escalation revived painful memories of earlier phases of the war.
5: احنا نزحنا عدة مرات، أول مرة طلعنا طبعاً نزحنا في المدرسة الشاطئ، بعدين حاصرتنا اليهود بيجي ثلاث أربع أيام، نزحنا مباشرة على خان يونس، من بعدها قالوا خان يونس إخلاء، رحنا على رفح، بعد هيك رفح إخلاء، رحنا على الدير، وبعديها لما صار وقف إطلاق النار رجعنا طبعاً هنا على مكاننا.
4: Abu Saman, who had previously been displaced several times, said that she had only recently begun rebuilding her life following the fragile ceasefire agreement reached in October 2025.
6: كل أهل غزة كلهم خايفين من هذه النقطة اللي هو نقطة النزوح، نقطة الرجوع للحرب من أول وجديد. إحنا في حد طب إحنا في هدنة. ليش فجأة نكون في أمان الله قاعدين في بيوتنا في أمان نيم أطفالنا نعشيهم ننيمهم فجأة إخلاء طب أنا مش مهيئة إني أخلي أو إن أخذ حاجات مهمة أو إني بدي ألاقي حاجة أصطر فيها نفسي وأصطر فيها أولادي.
4: Despite the ceasefire, Israeli violence has continued across Gaza with frequent strikes, while local medical sources say that hundreds of Palestinians have been killed since the

0: in occupied East Jerusalem and against its holy sites.
1: Turkey reaffirmed its position that safeguarding religious heritage sites and ensuring respect for international law are essential for lasting stability in the region. Palestinian survivor Mustafa Al-Jazar, now living in a tent in Gaza, says that today's destruction has brought back the memory of the 1948 Nakba, when he first fled his village of Yibna. Al-Jazar, who is now in his 80s, describes the current displacement in Gaza as a far more intense continuation of that original loss, saying that the suffering today feels harder by thousands of times than what he experienced in childhood.
2: سنة 1948 كنت مرتاح نفسيا أنا في أرضي في داري في بيارتي في سكني في جيراني إخواتي أبوي أمي كانت عيشتنا رغدة رغدة غير نكدة لما هاجرنا من يبنى سنة 48 أصبحنا في جهنم جهنم حمراء ندور على الماء ندور على الأكل ندور على الشرب لما أجت الوكالة وعملت إنا خيم ودور ولكن كان كنا في نوع من الاستقرار مش زي اليوم اليوم أصعب أصعب أصعب من هجرتنا من 48 حتى هذه الساعة بألاف المرات.
1: Having been displaced again during the recent war, he moved from Rafah to Khan Yunis, where he now shelters with other families living in temporary tents amid widespread devastation across the enclave.
2: أنا بقول لا لا لا ولن نترك أرضنا في رفح ولا في قطاع غزة رغم المعاناة الشديدة ورغم الألم الشديد ورغم القتل ورغم التدمير إحنا متمسكين في أرضنا.
1: For many Palestinians like Al-Jazar, the annual commemoration of the Nakba serves as a reminder that the unresolved legacy of 1948 remains deeply connected to the ongoing cycle of displacement and conflict in Gaza today.

0: fled his village of Yibna. Al-Jazar, who is now in his 80s, describes the current displacement in Gaza as a far more intense continuation of that original loss, saying that the suffering today feels harder by thousands of times than what he experienced in childhood.
1: سنة 1948 كنت مرتاح نفسيا أنا في أرضي وفي داري في بيارتي في سكني في جيراني إخواتي أبوي أمي كانت عيشتنا رغدة رغدة غير نكدة لما هاجرنا من يبنى سنة 48 أصبحنا في جهنم جهنم حمراء ندور على الماء ندور على الأكل ندور على الشرب لما أجت الوكالة وعملت إن خيم ودور ولكن كان كنا في نوع من الاستقرار مش زي اليوم اليوم أصعب أصعب أصعب من هجرتنا من 48 حتى هذه الساعة بألاف بألاف المرات.
0: Having been displaced again during the recent war, he moved from Rafah to Khan Yunis, where he now shelters with other families living in temporary tents amid widespread devastation across the enclave.
1: أنا بقول لا لا لا ولن نترك أرضنا في رفح ولا في قطاع غزة رغم المعاناة الشديدة ورغم الألم الشديد ورغم القتل ورغم التدمير إحنا متمسكين في أرضنا.
0: For many Palestinians like Al-Jazar, the annual commemoration of the Nakba serves as a reminder that the unresolved legacy of 1948 remains deeply connected to the ongoing cycle of displacement and conflict in Gaza today.

0: لما هاجرنا من جبنا سنة 48 أصبحنا في جهنم، جهنم حمراء، ندور على الماء، ندور على الأكل، ندور على الشرب. لما أجت الوكالة وعملت إن خيم ودور، ولكن كان كنا في نوع من الاستقرار، مش زي اليوم. اليوم أصعب أصعب أصعب من هجرتنا من 48 حتى هذه الساعة بألاف بألاف المرات.
1: Having been displaced again during the recent war, he moved from Rafah to Khan Yunis, where he now shelters with other families living in temporary tents amid widespread devastation across the enclave.
0: أنا بقول لا لا لا ولن نترك أرضنا في رفح ولا في قطاع غزة، رغم المعاناة الشديدة ورغم الألم الشديد ورغم القتل ورغم التدمير، إحنا متمسكين في أرضنا.
1: For many Palestinians like Al Jazer, the annual commemoration of the Nakba serves as a reminder that the unresolved legacy of 1948 remains deeply connected to the ongoing cycle of displacement and conflict in Gaza today.

0: religious heritage sites and ensuring respect for international law are essential for lasting stability in the region. Palestinian survivor Mustafa Al-Jazar, now living in a tent in Gaza, says that today's destruction has brought back the memory of the 1948 Nakba, when he first fled his village of Yibna. Al-Jazar, who is now in his 80s, describes the current displacement in Gaza as a far more intense continuation of that original loss, saying that the suffering today feels harder by thousands of times than what he experienced in childhood.
1: سنة 1948 كنت مرتاح نفسيا أنا في أرضي وفي داري في بيارتي في سكني في جيراني إخواتي أبوي أمي كانت عيشتنا رغدة رغدة غير نكدة لما هاجرنا من يبنى سنة 48 أصبحنا في جهنم جهنم حمراء ندور على الماء ندور على الأكل ندور على الشرب لما أجت الوكالة وعملت إن خيم ودور ولكن كان كنا في نوع من الاستقرار مش زي اليوم اليوم أصعب أصعب أصعب من هجرتنا من 48 حتى هذه الساعة
0: Having been displaced again during the recent war, he moved from Rafah to Khan Yunis, where he now shelters with other families living in temporary tents amid widespread devastation across the enclave.
1: أنا بقول لا لا لا ولن نترك أرضنا في رفح ولا في قطاع غزة رغم المعاناة الشديدة ورغم الألم الشديد ورغم القتل ورغم التدمير إحنا متمسكين في أرضنا.
0: For many Palestinians like Al-Jazar, the annual commemoration of the Nakba serves as a reminder that the unresolved legacy of 1948 remains deeply connected to the ongoing cycle of displacement and conflict in Gaza today.